ربك هو إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع